قالك جارازو بتربية بتخوش بونس أسابة كم قرش خور يعني ناقج النظام قالك إزاي هزبون يعني متماشى ومتكل متماشى ومتكل يعني بقدها هفالة بقى. ناوية تشتغل خسارة من فيت شهر ولا من فيت شهر يعني مع ساخ وعسى من أذكر قيت شهر وقال قروها بعض وقت ياس تربى يجين طبعا تاقيريا جوجل خوفه بكين

بديت العمل في ملف المقابر الجماعية منذ عام 2009. صحيح هو واجب وظيفي، لكن وجدت فيه الإنسانية، يعني نحاول نرجع الحقوق إلى أهلها، يطالبون برفات أبنائهم المفقودين. حقيقة هذا الملف إنساني وتعاطفنا معه كثير. يعني بالنسبة للضحايا الأيزيديين، منذ عام 2014 شهر الثامن بعد أن دخلوا داعش إلى سنجار، أخذوا بإبادة القرى الأيزيدية بالكامل، قتل الرجال، سبي النساء، بيعهم واسترقاقهم. فالجرائم كانت كلش قاسية بالنسبة للمكون الأيزيدي، لذلك عجبني أنه أستمر بهذا العمل.

0: Sagen und hat Jörg auch Zeit noch. Ja.
1: Nein. Fani ile. Ay, dış daha şey. Fani ile. Hadi. أول ما نبدأ عملية كشف أولي لسطح المقبرة، فنضع العلم الأحمر على كل رفات بشرية ظاهرة أو حتى اللي تظهر عندنا أثناء التنقيب، نخلي علم أحمر. نستعمل علم آخر الأبيض نخليه للأدلة، الأدلة الإبيدنس يعني الظرف إطلاقه، هواتف لقيناها بشكل مستقل مو مرفقة مع الرفات. أما أي شيء نلقاه مع الضفات نعتبره مقتنى وجوده مع الضفات، سواء كان ساعة أو محبس، حلقة، قلادة، مسبحة، هاتف، دقاير، جداحة، أدوية، شفية، يعني بين بعض الأجزاء الخاصة بال يعني عند العرف العراقي إنه يستخدموها، فذن نعتبرهن مقتنى. والله شيكي إنه زحمة عليك. أي ممكن رصاصة. أي.
2: حيل قريبة
1: حيل. أي. هذه. يلا أوكي. هذا نخلي له اثنين حتى دلالة على إنه أكوفة.
3: شاهدت كثير من المواقف اللي واجهتني خلال عملية فتح المقابر الجماعية من جرائم بشعة ارتكبت بحق الشعب العراقي، سواء من قبل النظام السابق قبل عام 2003 أو بعد عام 2003 من قبل تنظيم القاعدة أو بعد 2014 من قبل داعش. نسولف بيناتنا، شنو كان إحساسه هذا الشخص الضحية؟ هو موجود في القبر أو في هذا المكان قبل قتله، بيش كان يفكر؟ كان يفكر بنفسه، كان يفكر بعائلته، كان يفكر بمستقبله اللي كان مخطط له وتعبان أنه يحقق أهدافه، رغباته، أمنياته، شنو كان تفكيره؟ أهم شيء هذا الشيء هو إرجاعهم إلى ذويهم، بالتالي إرجاعهم إلى ذويهم هو أكبر تحقيق أو أكبر شيء نحافظ على ذكرياتهم.

0: وحده جواها مباشره هذه وعلي تعال بعض الصوره علي بالصوره تعال شوفها هذه
1: هذه جواها مباشره هاي الحدا هاي مجموعه عبا نقرا لها نقطتين ها نقطه منها مجموعة. اكتب لك بالتفاصيل الحكم القانوني راح نكتب مجموعه
2: عظام
1: الزام الجنجل
2: اي عيني راح ابدي رفع
1: خش حكي
2: يلا يلا رقم هذه بودي بارت واحد هاي اثنين هاي ثلاثه هاي اربعه بودي بارت هو حبي عود نعطيك اياهن بعدين نتيجه اعمال التنقيب ظهرت عندنا مجموعه من عظام تعود لرفات بشريه

0: هذه العظام هي عبارة عن سكل وجزء سكل لحالة أخرى مع عظام أخرى صغيرة لليد. هذه جمعت في هذا المكان نتيجة قد يكون عبث الحيوانات الزاحفة في المنطقة وظهورها على السطح، لذلك مضطرين أنه يتم رفعها مثل ما وجدناها بالموقع، ونعطيها رمز البودي باعتبار أنه هذا الرمز يعطى لوجود سكيل كامل لرفات بشرية.
1: احتياجات الفريق طبعا من الحكومة هو الدعم، سواء الدعم المادي أو الدعم اللوجستي من قبل المجتمع والناس الأهالي. نحتاج منهم أن يفهمونه ويفهمون عملنا. بعضهم قد يحتاج بأن ليش التأخير بعملية الفتح، ليش هذه الطريقة اللي تستخدموها، هم ما فاهمين عملنا حقيقة يعني. لذلك نحتاج من المجتمع ومن الناس أن يفهمون عملنا ويفهمون طبيعة فتح المقابر الجمعية. فريق فني متخصص قد يكون الوحيد المتخصص فتح المقابر الجماعية في منطقة الشرق الأوسط. هذا الفريق لا يمكن الاستغناء عنه.

توجد في هذه الوحدة ما يقارب 45,000 استمارة لمفقودين، يعني مسؤول عنها قسم المقابر الجماعية بعملية التعرف على هوية المفقودين. بالنسبة لهذه الغرفة هي وحدة الخزن، هي وحدة مسؤولة عن خزن الرفات ما بعد إتمام عمليات الفحوصات، فحوصات الأنثروبولوجي هي فحوص العظام البشرية وأخذ عينات العظمية منها لإجراء فحص DNA عليها، DNA الخاص بقسم المقابر الجماعية، أي منذ عام 2013 إلى حد الآن تجاوز 2200 مطابقة

انه خليط من المشاعر ما بين الحزن ما بين الفرح، انه قدرنا نوصل الى هويه مفقود وصلنا اهله الى، فبالتالي اكيد هذا يعتبر انجاز، انه انجاز انه على مستوى انه عملنا كمستوى فني، فاحنا اكيد هذا يعتبر انجاز انه. فهي يعني خلينا نقول مشاعر مختلفه بنفس الوقت اثناء عمليه خلينا نقول ظهور نتائج مطابقه. بالنسبة لملف الأزيديين بصراحة ملف جدا معقد، أكيد المجتمع الأزيدي عانى ما عانى خلال احتلال داعش لأراضي، فبالتالي عانينا أنه أغلب العوائل هجرت العوائل إلى خارج العراق، فبالتالي إحنا صعوبة الوصول إليهم، كذلك هجرتهم إلى بعض المخيمات بعض المناطق الأخرى بالمحافظات الثانية، فبالتالي أصبح صعب علينا أنه نحصر العوائل في مكان معين.

0: أفي قساوية هروح روبي رتشي دو بشتي كمش بال هاتين بامنات بيرابون كتشي كبير رتشي دوش مرات جو انو كان بزان مكاتشت كير چنات كير چنات كير يكيش دسي داعش هات بو كريبا ما خويني بو جايز ديو بيرا شام بو ودي من تالي عن الشيرات عالمات كان بجي قوي خو خو بو قريد مو يلبوا هنا بشتي يعني قصامة كامل كرنو بجي سلافي خد جهيني ما أري أري كويس جاي مشكلة خطاوي قلت أبو زحمد
1: أنت بنت
0: أنا بنت
1: هذا أول
0: شيء
1: زين هذا من
0: هذا أخو
1: هذا أخو موجود
0: موجود
1: تمام هذا أخو زين هذا أخو وهاي بنت وهذا من
0: هذا ابن عمي المفقود
1: اللي هو ابن ابن هذا ابن هذا يعني هسه هذا زين هسه وين ابن عمك يعني هو يصير
0: يعني هذا عمي وابوي يصير
1: اخو زين عندنا
0: أكيد يدل مشكي هي بس نفس الحالة مرتاح جدا يعني ده صالة هسي كما هسي القادة في كيف زحمته يعني أم يعني خوارنا ما بزورها بدل ما ذاتش يعني نقول تشن دار كامل جيكي دلي زي ما شكستي يعني دلي ما تشتا خواش ناغي يعني ما بيم خيرك حيا أخير هر خير دلي ما دعنا يعني بيم ريم خير دارين بس ما زلام جيزان بيو خواش دلي زلام خواش دلي مرتاح
2: بعيد عرفاتين أبعيد عرفاتين كا أم القول قرهن وبيطا كافلان كافلان تشتقي من دمه

موجودة البيس دو ما هذا تو 2020 بيس دو زوي وخدي ما أخبار فكرين وبري بيت جا ما خونو أو ياخد أبو وتعني جي مثلا ناس بكن أفصل بيس شاري ما هذا تو شانزار رفاتي ما هاتن إجري برازيل مبو نحن جي ما المفرقة حتى نقول كنا سيزده مها يانزا 2015 شنگار برین ویو بی چاگه دست مقابل شنگار کربان و خلاص کربان بجیش ویجا ورو حتان همانا یعنی ویها بود ده ساله